0: Kwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanjame.
2: Ila midina. Wabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمعين دها على فهم الكل يوم
3: Uyu wakati mu program Intanda Extra Program Intanda Extra Program Intanda Extra Intanda Extra

0: الفقراء كبانك أبافو بنا أبافامو روسو كبا يأتيهم ما يسد شيء من حاجتهم
1: ما وفنا إشبا
0: بيزاو
1: إشبا مالدو
0: إشبا مالدو ويتاو لأن الفقير كبانك نمافونو الذي قد يسرق هايزو كبا يأتيه ما يسد شيئا من حاجتي أماني يتوقع أن في الأسبوع القادم سأجد كذا سأحصل على كذا ومن ثم لا يسرق سنغا تسول كبا
1: تسول كبا
0: انتظارا للزكاة للزكاة كبا ما الزكاة يكون زيلا
1: ساو
0: نتيجة قتي مسانك يجاب أنت أولي بدي بابا ونيكولا مجتمع بمبيرا مو أنت أولي الزكاة singana ngo bubbi emisange ejo okuba butayimbwa ebi abatega abantu bakuba tayikonde simanye migere simanye okwate mbadia okwate mbadia kati ejo ndajo ne misange ejo jikendera
1: kuba byenfuna
0: kubanga byenfuna bibira abantu basubira nti bajjafuna al-ashira omusamu faide ye 10 an-najatu min harri yawm
1: al-qiyamah
0: az-zakatu سبب لنجاة العبد من حرارة يوم القيامة أو من حر يوم القيامة زكاة يمكن سونغا إذا كونا كومونتو كوكوشا وكوغيندو كبيرا وكوغيندو كبيرا فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبانغو مبكى عليه الصلاة والسلام يا غامبا كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة بولي مونتو ينا أغينا كبيرا مجسيكريزي cha zakaye cha sadaka ye kunda ku lwenkomero katulaba kunda ku lwenkomero enjube agenda kusembera mikdal mail ekigironga cha mail onge harara ye yongere ebugumu entuyo bantu babere ngabuli omwanonya wadukira nyumba ka ali swatu wa salam hatta ja fi hadith al akhar muhadithin la nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhum allah fi dhillihi يوم لا ظلا إلا ظله سبعة نبات بامتكم سام يظلهم الله يوم القيامة الله جند بس كذا كنا كلنا كميل بظله نجس كذا شاربات الدو أبابانتم سامو سبعة يظلهم الله في ظل يوم القيامة يوم لا ظلا إلا ظله ونكو أتجنا كبرة كسيكذا كذا كسيكذا الله سبحانه وتعالى جل وعلا وذكر منها مبكى صلى الله عليه وسلم مبونا يقول أنها قام ورجل تصدق بصدقته فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه نبي صلى الله عليه وسلم قال نمبا أنت الله باقي عندك سيكري زاك سيكري زاك شتاك عندك تيكا كنا كنا قيامة مولمو مونتو إيا قبى الصداكا يي إيا قبى الزكا يي ناجكسا okutuusa omukono ogwa kkono ne gutamanya ddyo kiki
1: kyawaddeyo
0: kitegeeza n'enkola ey'okuteeka ssente za zaka ku akawunti gy'eri erimu okkweka n'okukisa
1: n'okutamanyakasaalitaniya
0: nagambe eyo zaka yange khalas iwallah tabaraka wataala abaafunye ekirungi ekitagambika alhadiyatu ashara min fawaidi zaka ومغاسو غو 10 نوغمو ميغاسو جي زكا انها تلجئ الانسان الى معرفه حدود الله وشرائعه لانه لا يؤدي زكاته الا بعد ان يعرف احكامها واموالها واصنافها زكا اينو انها تلجئ الانسان الى معرفه حدود الله zake ezo omuntu kukumanya amateeka ga Allah
1: etya
0: limadha wa kaif kubanga liannahu la yuaddi zakatahu kubanga tasubula kukwata zakana ajifurumia munsawiye wayukhrijuha fi jaybihi illa ba'da an ya'rifa ahkamaha tusanga amaze kutegera mateeka ga kwatagana kuki
1: kuzaka
0: wakadhalika wa amwalaha na manyane sente ziwebwa muzaka emiteko gyemmali webwa muzaka okiraba wa asunafaha wa ahlaha na manya miteko ki bani abajifuna kati ikhraju zaka dalilun ala anna hadha alinsan yahtamu bi ahkami sharia ya'rifu hudud allah ya'rifu shara'i allah

0: فكيف يخرج الزكاة ولا يعرف حدود الله ولا يعرف أحكام الشريعة؟ لا يمكن ذلك. إذن فالإنسان إذا أدى زكاة أمواله متوابنة والزكاة، هذا دليل على أن هذا الإنسان يهتم ويعلم شرائع الإسلام
1: ما شاء الله،
0: ويحترم شرائع الإسلام. وتجانتي ويوم سجى أتجرى
1: متكاكوس. أنا مقبل زوج متكاكا الله.
0: إيه كمان السنت قبل ما الأموال الأموال إيه محبوب للنفوس.
1: Yeah.
0: المال حب النفس.
1: Yeah.
0: فكيف يخرجها فكيف يخرج الإنسان زكاة إذا كان لا يحب الله؟ فكيف لا يخرج الإنسان زكاته إذا كان لا يعرف الشريعة؟ لا يمكن. فهذا دليل على صدق إيمانه كما ذكرنا في الدرس الماضي، وكذلك بجوز وبلغت أن هذا الرجل يعرف أحكام الله، هذا الرجل يعرف شرائع الله، هذا الرجل يعرف أنه مسؤول عن ماله يوم القيامة.
1: يوم القيامة
0: أشمني أشمني تأكلنا كبوز بقوز السين. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم بكر عليه الصلاة والسلام يا جامبا لن تزولا قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعين. نبي صلى الله عليه وسلم قال توم تجين دا كفام مبادلو تسان الله مزوك مبوزك بين توبي
1: بينا
0: بينا عن عمره فيما أفناه وبوان غازي ببق ودمجي وأن شبابه فيما أبلا وبوكاه يمكوزي ساتي وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه نكو السنتزي الله سبحانه وتعالى قد نكو موزا وزي جوا وزي ساسانيو
1: نوتيا
0: مواليمو موسى سيامي مولي الزكاة الله نوى الزكاة كنت أؤدي زكاة كنت أبني المساجد كنت أهتم بأمر الأيتام كنت أبني المساجد كنت أفعل وأفعل أهتم بأرمرة وهي لذلك من الأمور أجينا كبوز من أين اكتسبه وفيما أنفقه وزجوا والساسانيوا كت إذن إخراج زكاة ومنت كبانغا والزكاة هذا دليل على أن هذا الإنسان يعرف أحكام الشريعة وبن إنه أكلغان تومنت ويو منطقة الشريعة أكلغان وبن السنة أبانتو بزاها غرا
1: نيو
0: السنة أبانتو بزاها غرا
1: تبازي فاكو
0: إلوانو الله سبحانه إلوانو شيخ ابن الثيمين يوغرا ناغا مانتي وذلك أن المال محبوب للنفوس المال أبانتو بزاها غرا وانو والمحبوب لا يبذل إلا ابتغاء محبوب مثله أو أكثر قطعت السند وبوزع قرانيو تصور لك زوا يو وكجاكم زوا يو ويتو تو يغلا وبوكسينغ
1: ناو
0: جابا قط إذن أبانتو بوز زكا تتغيزا بفا يو كماني الشريع سيكا باندين جاكا كمبرام
1: واو
0: وانتو كنا مرمضاني باندو باكو بوسيم سيكا باندين بزيم
1: باندين بزيم
0: سيكا نميري دينتيا أشرا بانتو أبانتو بفا يو
1: بفا يو
0: الثانية الثانية عشرة من فوائد الزكاة يكون من البلي يكون من البلي من قصد الزكاة أنها تزكي المال يعني تنمي المال حسا ومعنى أتاوى من تباقى لون ياكو يفايدة من تباجتك كون يبلي
1: شيخ مو أتكم بركة
0: مو أتكم بركة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء توينachi inducho nacho yinza kuwa illa wa huwa yukhlifu
1: Allah kutiba
0: kujanga Allah kudiza wechira wechira wa huwa khairur raziqin atinga Allah yimugabiriza singa bagabirizi bonna wechira atim hadisi ndara nabi sallallahu alaihi wasallama ya gamba ti ma naqsa malu min sadaqa bal yazdadu ma naqsat mal min sadaqa imali ma naqsa malu min sadaqa imali tesubula kendiru lokuwazza
1: lokuwazza ko bokuwayo
0: bali yazdadu yeyongera buyongeza ayati mekanga Allah subhanahu wa ta'ala yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin
1: athim
0: yamhaqu Allahu riba Allah jamu mkisa mali yone wa riba elimu riba umuntu akosa riba wa yurbi sadaqat na yinji waza nokulera imali y'abantu
1: abawazaka
0: wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim Allah tagala muntu akafu wa jamatekage Allah subhanahu wa ta'ala tagala muntu ayonona anfiqu yabna adam anfiqun nunfiqu alayka hadith al-qudsi yabna adam Allah gati mwana adam gwe anfiqu wayo nunfiku alaika
1: eh
0: nafe tukolechi
1: tukuwe
0: tukuwe tukuwa wayo nafe tukuwe
1: tukuwe
0: wachilaba
1: mm.
0: Waliyadu ululia khairun wa ahabu ila Allah mina liyadi
1: asufla
0: asufla omkono kwa wakuru kuna kugaba okuwayo eva kwe kubele omurunji okusingwa omkono kuna okusaba
1: okay
0: wachilabira sohabi yomu yageni wa nabi sallallahu sallama nga musaba nabi namuwa nadamu na msaba na amuwa. Nadamu na msaba na amuwa. Gokusatu na amu gamba jangu. Nuzali hakimu nhizani. Na amu gamba. Nga nabi sallallahu sallama abuli la hakimu. Buni hizani. Yamuku ba akama. Bagamba hizamu tiyade. Hakimu nhizamu tiyade yukusamu untu yena. Pakalu yafa.
1: Tiyade yukusamu untu yena. Yamu gamba
0: shigambo
1: shi. Kama chako.
0: Yuka. Wanga nabi sallallahu alayhi wa sallama.
1: Hey.
0: Ya mugamba inna hadha almal imali yujuraba halwatun hadhira iwomanga bulabe ekibala ekikyali fresh amakuru tegwa buwomi
1: tegwa buwomi
0: eh
1: tegwa buwomi
0: halwatun hadhira au kama qala sallallahu alaihi wasallam iwoma na mugamba tfaman akhadahu bihaqqihi omuntu bwajitwalanga nga ajitwalidde kumazima buri kalahu fihi
1: Allah mtira mbaraka
0: Allah mtira mbaraka ومن اخذه باشراف ما باشراف نفسه اتو منتو حاجي كواتو ركوبا يا جاغلا طمع يطمع في المال ايغالو مرغو بيغمتا افابيلا اتوارا كينو اومنتو واباتو على سيرزا باتو موي امبيرا
1: ايه
0: لم يبارك له فيه
1: الله تمتي رب
0: الله تمتي رب فكان كالذي ياكل ولا يشبع ابيجا كدلانغو اومنتو عاليا
1: نينغاتا
0: Katina yu gila juzu uiriye sembiye yu. Waliyadu ulia khairun minaliyadi asufra.

0: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي.
1: Adhan kuchukumusha wakati mzimuenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
2: echifuwa chikule medeko chikusiwa chira akira techikutuka obusabubi na walina senyiganga takugwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwalumizi wa alusazinga zikuisabubi ofune chiketo oba gas mu lubuto gwekozesa Lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyaka

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: اسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها.

بك يوم تبعث عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك باسمك اللهم أموت وأحيا اللهم رب السماوات السبع ورب

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق